0: الفرنساوي.
1: سامي
0: Ten left Clearview, from Louisiana, 297, Joliet Romeo Whiskey, 297, JRW Instrumental White, Mark 5.
1: Okay.